ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر FM
0: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام، شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وين ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع. صباح الخير لكل طلابنا وطالباتنا، مستمعينا ومستمعاتنا، لكل من انضموا إيانا في هاي اللحظات من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا فيكم كافة المستمعين والمشاهدين والمتابعين. صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد، وحلقة جديدة مشاهدينا ومتابعينا من برنامج طلة فجر، هالمجلة الصباحية المنوعة، المشوار الصباحي اللي ما بيكمل إلا بحضوركم ووجودكم وإيانا. فصباح الخيرات والمسرات والليرات، يا رب يرزقنا وإياكم هدات البال، الصحة والعافية، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح نهار اليوم الثلاثاء، منتصف هذا الأسبوع، نهار اليوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر تشرين الأول من عام 2026 ميلاديا، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الثاني من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا وين ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع. صباحكم فل ياسمين، صباح الخير لكل من انضم وإيانا في هاي اللحظات. يسعد صباحكم، بنصبح عليكم أكيد وبنوجه لكم التحيات مع نهار اليوم الثلاثاء وهالحركة النشطة. بالعادي يوم الثلاثاء بيكون يوم مش دوام وجاهي، فبالتالي طبعا تم تبديل الدوامات بدل يوم بكرة الأربعاء إلى اليوم الثلاثاء، نظرا إلى ما ممكن أن يكون متوقع من غير شر. يا رب كل الأمور تمشي وتعدي على خير. تعرفوا بكرة بيصادف 7 أكتوبر، وبالتالي يعني تفاديا لأي إشكاليات أو وضع حواجز أو إغلاقات من قبل قوات الاحتلال على الطرقات والمدن والقرى، فكان التوجه أنه يكون اليوم الدوام عوضا عن يوم غد الأربعاء. فيعطيهم العافية كل طلابنا وطالباتنا، معلمينا ومعلماتنا. الحركة اليوم نشطة، يعني رح يكون الأربعاء والخميس دوام مش وجاهي، عطلة الجمعة والسبت يعني من حظ الأولاد. فصباح الخير للجميع، صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا. صباح الفل. نهار اليوم الثلاثاء حسب ما تحدثت الأرصاد الجوية أنه حيكون في هناك زخات من الأمطار، حالة من عدم الاستقرار، فديروا بالكم وديروا بالكم، خذوا معاكم جاكيت خفيف إذا كنتوا راجعين متأخر من البيت، فانتبهوا على صحتكم وعلى حالكم. صباح الخير لرعاة برنامجنا، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسرعة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، وأكيد مركز ألفينا للتجميل وطب الأسنان في عياداته الحديثة. صباح الخير للجميع، صباحكم فل رعاة برنامجنا. أيضا زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يصبحهم بكل الخير.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يصبحكم بكل الخير. تواصلين مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، أكيد مكملين معاكم في برنامجنا الصباحي والإطلال المميزة، فأهلا بكم مشاهدينا وأهلا بكل اللي انضموا وإيانا في هاي اللحظات. أكيد اليوم بنهار ثلاثاء منتصف هذا الأسبوع، الأغلب يمكن بيكون ما عنده خطط يعملها خاصة من الموظفين، فتفكير وشغل الشاغل بيكون إنه إحنا يسا الله هو خالص الأسبوع وجاي نهاية الأسبوع، هيك صرنا نفكر، بس الأيام عمالها بتركض ركض وراء بعض، فكان الله بعون الجميع وإن شاء الله يرب مع الأيام القادمة نسمع أخبار حلوة، نسمع أخبار مبشرة إن شاء الله. لكن في ظل كل شيء عمالنا بنعيشه للأسف الواقع أليم والظروف صعبة خاصة على المزارعين مع موسم قطف الزيتون، هذا الموسم اللي كل الفلسطيني كان يتغنق فيه، الكل الفلسطيني كان بصراحة يعني أجواء موسم الزيتون أجواء لا يمكن إنها يضاهيها أي جو تاني. جو موسم قطف الزيتون في فلسطين موسم خاص، خاص من الجانب الاجتماعي، خاص من جانب الهوية، خاص إنه مرتبط فينا، متأصل فينا من صغير للكبير، كلنا بنعشق شجرة الزيتون لأنه بتدر علينا الكثير. فصباح الخير للمزارع والفلاح اللي موجود حالياً تحت شجرة الزيتون، فصباح الخير لكم جميعا. صباح الخير متابعينا ومشاهدينا، وانتم متواصلين وايانا في هاي اللحظات بامكانكم الاتصال والمشاركة من خلال الرسائل النصية على الرقم 00970599940990 او من خلال الاتصالات الهاتفية على الرقم 09268 4 9. صباح الخير للجميع. تعالوا نشوف هالرسالة الصباحية. صباح الخير لإذاعة الفجر الجديد ولأسرة برنامج طلة فجر، صباح يشبه نوركم ويشبه حضوركم الجميل الذي يفتح للناس باب أمل مع كل فجر جديد. تحية خاصة للمذيعة ريهام أبو حبلة، كل الاحترام، صوتكم الذي يدخل البيوت بمحبة ويزرع في القلوب طمأنينة ويذكرنا أن فلسطين ما زالت تنبض بالحياة مهما اشتدت الظروف. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وبركة على أهلنا في طول كرم وعلى كل من يستيقظ على صوت الفجر الجديد، صوت الحقيقة والإنسانية. محبتي لكم جميعا، أنتم نبض الصباح ورفاق الروح. من الأخ وجدي الجابي. صباح الخير الأخ وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لكل المتابعين والمستمعين. شكرا على هذه الصباحية المميزة لتلفزيون الفجر ولهذا المنبر، إن شاء الله يا رب دائما نكون معاكم ونكون وإياكم في كل يوم وفي كل لحظة. صباح الخير، في شخص بعت لنا صورتين، أتمنى يعني لو بالإمكان إرسالها إن شاء الله. طيب هاي الصورتين عماله بيحكي لنا كيف ممكن يكون من خلال AI شكل ميدان جمال عبد الناصر وشكل ميدان ثابت. صباح الخير، التعديل للصورتين AI، ليش ما يتم تحويل النوافير لمكان زراعي؟ صدقا أجمل من النوافير، خاصة قلة الاهتمام في تنظيفها المستمر من ماهر.

هذه الجديدة. بتعرفوا مش سهل علينا إنه في يوم وليلة نغير كل شيء، وبالتالي إحنا واجب علينا إنه ندعم. ممكن يكون الدعم من خلال رجال الأعمال، من خلال المستثمرين، ندعم البلدية بوجود مشاريع حلوة وجميلة بالبلد. وأكيد عند البلدية في هناك خطة إنه يكون في تبديل لنافورة اللي موجودة بجمال عبد الناصر، والنافورة نافورة المياه اللي موجودة بميدان ثابت ثابت، نبدل مكان النوافير بمكان مزروع بالشجر والنخيل. ما شاء الله بصراحة حسب التعديل صاير الإشي كتير حلو ومرتب. طب مع هيك احنا مركنين على البلدية خاصة بعد هالشغل اللي عملها بتشتغله انه ان شاء الله الامور كلها تكون للافضل وللاحسن. مشاهدينا ومتابعينا خلونا نروح واياكم في بداية برنامجنا لجولة الاخبار والاطلاع على ابرز العناوين وما جاء فيها من صباح نهار اليوم الثلاثاء.

أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا في جولة الأخبار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم الثلاثاء عدة مناطق في محافظة بيت لحم وداهمت منازل مواطنين. مصدر أمني أفاد للمصادر الصحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم وبيت جالة وبيت صحور ومناطق الدوحة والخضر وأرطاس وجبل الموالح ورخمة وجناتة وحرملة ورفيديا. وأضاف أن قوات الاحتلال دهمت عدة منازل في مدينة بيت لحم، عرف من بينها منازل تعود لعائلة الأحمر دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. وفي المتابعات أيضا، قوات الاحتلال تقتحم منطقة جبل أبو ظهير في مدينة جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تقتحمت بلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة وسط انتشار عسكري في عدد من أحياء البلدة. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على أحد الشبان خلال اقتحامها البلدة دون أن تتضح طبيعة الإصابات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم اليوم الثلاثاء بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس المحتلة بعد اقتحام المنطقة بعدة آليات عسكرية ومداهمة محيط البناية. أفاد إعلام محافظة القدس بأن البناية المهدومة تتكون من 5 طوابق وتضم 10 شقق سكنية. وأضاف أن سلطات الاحتلال سلمت السكان أمس إخطارا نهائيا بالهدم عقب سنوات من ملاحقتهم بإخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية باهظة، فيما رفضت سلطات الاحتلال منحهم رخصة بناء. وتأتي عملية الهدم في إطار تصعيد متواصل لسياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس المحتلة. تقرير محافظة القدس للربع الثالث من عام 2026 نفذت سلطات الاحتلال 139 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس خلال الفترة من تموز يوليو إلى أيلول سبتمبر، كما أصدرت 150 إخطارا وقرارا متعلقا بالهدم والإخلاء والاستيلاء على الممتلكات، بينها 140 إخطارا وقرارا بالهدم. We'll be right back.

وفي الضفة الغربية، حيث قوات الاحتلال تداهم المنازل خلال اقتحامها لبلدة بني نعيم شرق الخليل. ومستوطنون قاموا فجر اليوم بخط شعارات معادية وقاموا بمحاولتهم بإحراق مزرعة في منطقة الجيزة شمال قرية فرخة جنوب سلفيت. في سياق آخر منفصل، مصادر أمريكية كشفت أن تقييما سريا أعدته وكالة المخابرات

الإدارات المركزية الأمريكية CAI حذرت من تعرض إسرائيل لخطر الانزلاق نحو حرب أهلية أو انهيار سياسي في ظل تصاعد التصدعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد بعد سنوات من الحروب في غزة ولبنان وإيران. حسب المصدرين اللذين تحدثا إلى موقع دروب سايت نيوز الأمريكي، أعد التقرير في أغسطس آب الماضي تحت عنوان الاختراق من الداخل على يد خبراء في الوحدة الحمراء التابعة لوكالة المخابرات المركزية.

فريق التحقيق العسكري الإسرائيلي بمن فيه ممثلون عن جهاز الشباك وصلوا إلى الإمارات للمشاركة في استجواب مساعد الطيار العماني همام الهمامي المتهم بالتخطيط لاختطاف طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى مطار بن غوريون وتحطيمها. حسب تقرير بثته شبكة ABC الأمريكية، أدلى الهمامي بشهادته خلال استجوابه أنه كان ينوي إسقاط الطائرة في إسرائيل. من أبرز المتابعات في الشأن الإسرائيلي، استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية أظهر أن حزب يشار بقيادة جادي أزديغوتا يحتل المركز الأول ب 23 مقعدا، متقدما على حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو الذي حصل على 21 مقعدا. في ختام هذه الجولة نستعرض لكم أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء. الدولار الأمريكي يصرف في 3 شواكل فارزة 5 أجورات. أما الدينار الأردني فيصرف ب4 شواكل فارزة 31 أجورة. اليورو الأوروبي يصرف في 3 شواكل فارزة 42 أجورة. إلى حالة الطقس، الراصد الجوي يتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لسقوط زخات من الأمطار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بنحو 5 درجات مئوية. الأجواء خريفية معتدلة خلال ساعات النهار ومنعشة مساء وليلا خاصة في المناطق الجبلية قبل أن تميل إلى البرودة نسبيا في ساعات الليل المتأخرة، والله تعالى أعلى وأعلم. للاطلاع على المزيد مشاهدينا ومتابعينا من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا أيضا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. ونذهب إلى فاصل ونعود ونستكمل مع حضراتكم في برنامجنا.

0: يسعد صباحكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. صباح الصوت الفيروزي، صباح الخير للي بيسمعونا حاليا من الموظفين والموظفات رايحين على أشغالهم أعمالهم. إن شاء الله يا رب يدر بالسلامة وتوصلوا بالسلامة، كمان لكل المغادرين من طول كرم إلى أي مكان خارج طول كرم، ديروا بالكم على الطرقات، انتبهوا كثير منيح أثناء تنقلاتكم. شايفين كيف الأوضاع وأحوال الطرق؟ خلونا نحكي لكم عن آخر تحديث كان لأحوال الطرق قبل دقائق قليلة. محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، كفر الديك، جمعين، برقين مغلقة، حارس، مدخل ديرستيا، جسر أودلا، يد سهار، مفترق جيت وسرة، طرق سالكة، إنما بورين المربعة مغلقات، عورت أزمة للخارج، عناب مغلق للخارج، للداخل سالك، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، النبليا سالكة، برقة سالكة، سلطة الظهر سالكة، بزارية سالكة، وادي قانا سالك، حاجة 17 مغلق، طريق البذان سالك، إمتين سالك، مدخل قلقيلي سالك، حاجة تيسير سالك، عين شبلي تفتيش وأزمة بالاتجاهين. لو بدنا نروح لمناطق الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب، النشاج، دوار تقوع كلها سالكة، بوابة بني نعيم مغلقة، خلت المي زيف سالكة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، جسر حلحول مغلق، الفحص سالك، المنشية سالك، مراح رباح سالكة، سعير سالكة، النبيون السالكة، فرش الهوى سالكة، راس الجورة مغلق، تحت جسر العروب تفتيش. تعالوا نروح كمان لمناطق الوسط. البداية المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد أزمة، وعندنا كمان بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا تفتيش أزمة خانقة للخارج، الجلزون سالك، سلواد يبرود سالكة، عيون الحرمية سالكة، درجري سالكة، سنجل سالكة، يبرود تفتيش للخارج، ترمس عية تفتيش للخارج، المهلل سالك، عبود سالك، بوابة النبي صالح مغلقة، نعلين سالكة، دير أبو مشعل سالك، دوار بخماس سالك، كفر عقب أزمة، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع تفتيش عشوائي، وطريق حزمة كثافة سير للخارج، الزعيم سالك، العزارية أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيب كرميلو سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. كل هذه كانت آخر تحديث لأحوال الطرق، كونوا دائما متابعين. يعني إذا أنتوا حاليا طالعين من طول كرم، وقت يعني بدكم مدة لتوصلوا أي واحدة من هذه الطرق اللي ذكرنا لكم إياها، فارجعوا تابعوا أحوال الطرق من جديد وتأكدوا من طبيعة الحواجز، لأنه بيكون دائما في تغيير على طبيعة أحوال الحواجز والطرق من اللحظة للتانية. فصباح الخير لكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كنوا وإيانا اليوم الثلاثاء، يعني عماله بيقترب الموعد للحدث الضخم والمميز على الصعيد الكرمي. أكيد كل التحية والاحترام لكل من هو قائم ومنظم لهذا المعرض ولهذا المهرجان، مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها. كل التحية أكيد لكل زملائنا في تلفزيون الفجر، وكل التحية للغرفة التجارية، موفقين إن شاء الله دائما بتوجهاتهم بكل شيء. عماله بيستنى أهلنا زوارنا من كل مكان، مش بس من طول كرم المدينة، من كل محافظة طول كرم، زوارنا من الداخل فلسطين المحتل، أهلنا وناسنا وأحبابنا من برا طول كرم. قديش رح يكون في نفع وفائدة على المدينة بمجرد تنظيم هذا المهرجان؟ لما بنحكي عن استقطاب شركات فلسطينية بتقدم المنتج الفلسطيني، رح تتعرفوا أكثر وأكثر على أصحاب هذا المنتج. المنتج الفلسطيني من ألبان، أجبان، مواد غذائية، تموينية، مياه، أيا كان، بنشوفها بالسوبر ماركت وبالمحلات وبالمولات، لكن بنعرف طبعا وجربناها وصرنا اليوم صارت ثقافة اختيار المنتج الفلسطيني أولا وثقافة المقاطعة. بالتالي اليوم رح تتعرفوا أكثر على أصحاب هذه المنتجات، ورح تكونوا يعني سعداء بأخذكم لعينات. رح يكون في عينات مجانية من الشركات، رح يكون في مسابقات، رح يكون في هدايا، رح يكون في فعاليات ضخمة ومميزة على مدار الأربع أيام، مش يوم واحد ولا يومين، على مدار الأربع أيام. الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان سيكون برعاية رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى، عدد من الوزراء رح يكونوا شخصيات الكرمية، عدد كبير من الشخصيات الاعتبارية، كل الداعمين لمدينة طول كرم وأهل طول كرم على صمودهم وصبرهم على مدار هذه الفترة. فكل التحية للجميع اللي رح يكون حاضر وموجودة. فشو بتستنوا؟ كونوا مستعدين جاهزين لقضاء 4 أيام ممتعة بين أهلكم وناسكم وأحبابكم. كمان في عنا رسائل مميزة عمالها بتوصلنا. صباح الخير لمن يحملون في قلوبهم نوايا طيبة ويتركون أثرا جميلا أينما حلوا. صباح يبدأ بالحمد ويزين بالرضا وتفتح فيه أبواب الأمل. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير وراحة لكل قلب وفرجا لكل هم، محقق لنا من الأمنيات أجملها ومن الأقدار أطيبها. صباحكم راحة بال، رزق واسع وقلوب مطمئنة ويوم يليق بجمال أرواحكم. اللهم آمين. كل التحية والاحترام لمرسلة الرسالة المصورة كفاح زعاترة. ننتقل الآن وإياكم مشاهدين ومتابعين إلى المحطة الأولى من محطاتنا في صباح نهار اليوم الثلاثاء، مع بداية موسم الزيتون اللي بيستناه كل المزارعين الفلسطينيين سنة ورا سنة. لكن عمالها بتتجدد المخاوف من الاعتداءات على الأراضي والأشجار والمحاصيل. في دير بلوط بمحافظة سلفيت الأيام الأخيرة شهدت اعتداءات كثيرة، طالت مزارعين، مركبات، أشجار زيتون، محاصيل، إلى جانب الحديث عن سرقة محاصيل المزارعين، منع المزارعين من الوصول لأراضيهم. شو اللي عماله بيصير في دير بلوط؟ قديش هو حجم الأضرار اللي عماله بيتعرض لإلها المزارعين ولحقت فيهم؟ كل هذا وأكثر رح نترك أكيد الحديث التفاصيل. ضيفنا بينضم إيانا من خلال اتصال هاتفي السيد جهاد القاسم رئيس بلدية دير بلوط. صباح الخير أستاذ جهاد.
1: صباح الخير لك ولكل السادة المستمعين والمشاهدين والمتابعين.
0: صباحك بكل الخير. احنا اليوم نتحدث عن ظروف صعبة بتمر فيها دير بلوط، يعني على العكس تماما ما كان يتمتع فيه المزارع قبل سنوات طويلة من هذا الموسم. الموسم اللي بنستناه مثل ما حكيت في البداية سنة ورا سنة، يعتبر مصدر دخل رسمي وسنوي لكثير من العائلات الفلسطينية، لكن اليوم مصدر خوف، قلق، توتر عماله بيعيشه المزارع الفلسطيني في كثير من المناطق، لكن تحديدا في دير بلوط كيف هو الحال اليوم؟
1: يعني ربما الحال في دير بلوط كما هو الحال في معظم مناطق الضفة الغربية، كما يحصل في قرى مدينة نابلس، وكما يحصل في قرى مدينة طول كرم، وكما يحصل في قرى مدينة سلفيت وقلقيلية وغيرها من المناطق. هذا الموسم مستهدف بشكل كبير، وقد ربما خطط له بشكل كبير من قبل المستوطنين وحتى جيش الاحتلال لاستهداف هذا الموسم الذي كان ينتظره الفلسطينيون بفارغ الصبر والأهمية، لأنه كان يشكل مصدر دخل كبير لهم. هذا الموسم يأتي في أوقات صعبة، يأتي في ظل عدم توجه العمال إلى الأراضي المحتلة في عام 48، يأتي في أوضاع صعبة يعيشها الموظفين الرسميون في قلة الرواتب، يأتي في قلة العمل، ويأتي في أوضاع اقتصادية، ويأتي في ارتفاع كبير على المواد الغذائية والوقود والمحروقات وغيرها من المواد. وبالتالي هذا الموسم كان يشكل أهمية كبيرة في سد احتياجات المواطن، ولكن ما نشهده هذا اليوم أن هذا الموسم أصبح موسما داميا. كثير من الشهداء ارتقوا في المراحل الأولى والأيام الأولى من هذا الموسم. ولكن ما يحصل الآن في دير بلوط، دعني أسرد ما حصل في دير بلوط منذ قبل هذا الموسم. ما حصل في هذا الموسم بالتحديد وقبل شهرين، بؤرة استيطانية وضعت بين منطقة دير بلوط ومنطقة اللبن الغربي. هذا المستوطن الراعي الذي جثم على هذه الأراضي أصبح بمفرده يسيطر على ثلث أراضي دير بلوط ويمنع المواطنين من التوجه إلى أراضيهم تحت تهديد السلاح. امتد هذا التجريف الاستيطاني وهذه السيطرة الاستيطانية إلى المنطقة الغربية، بؤرة استيطانية أخرى وراعي مستوطن آخر يجثم في المناطق الغربية بالقرب من المنازل، بالقرب من المنشآت الاقتصادية، بالقرب من المنشآت حتى السكنية في هذه البلدة، وامتد من المنطقة الجنوبية إلى الغربية وجثم هناك، أصبح يمنع المواطنين من التوجه إلى أراضيهم. امتد أيضا إلى المنطقة الشمالية، وهناك أيضا مستوطن راعي جثم على الأراضي بين منطقة دير بلوط ومنطقة رفات. من البقية المنطقة الشرقية، وهي المنطقة التي هي موجود عليها حاجز عسكري وثلاثة مستوطنات إسرائيلية. وللمشاهد وللمستمع وحتى للمتابع أن يتخيل ما نتحدث به عندما نتحدث عن ثلاثة بؤر استيطانية وحاجز عسكري وثلاثة مستوطنات إسرائيلية. أشبه الوضع كما هو موجود في بعض القرى بالسجن الموجود، ولكن ما تتميز به دير بلوط وهو التميز السلبي هو ما ينظر به الإسرائيليون، ينظر إليها على أنها بلدة استراتيجية وبلدة حدودية، البلدة الوحيدة ربما التي تتداخل بشكل كبير في أراضي عام 67، وهي لا تبعد عن المناطق المحتلة سوى كيلو واحد، وبالتالي هي منطقة مشرفة ومنطقة استراتيجية عالية. وبالتالي ما حصل من هذا التجريف وما حصل في خلال شهر ونص، أن الاحتلال الإسرائيلي بأربع جرافات إسرائيلية يقودها مستوطنون سيطروا على أكثر من 50-60% من الأراضي الزراعية. ما وصل به الحال إلى أراضي دير بلوط، أصبحنا ننتظر أين وصلت خرائط التنسيق لقطف هذا الزيتون. ولا أتحدث حتى عن مناطق بعيدة عن المنشآت السكنية. يعني الشيء الغريب أن التنسيق لهذا التنسيق لقطف ثمار الزيتون الموسم الذي كان يعني يقوم به المزارع بكل أريحية في السنوات صحيح. الماضية، الموعد هو في 2/11 في الشهر القادم، وبالتالي صحيح. يعني هذا الأمر أصبح أصلا غير مناسب لكثير من المزارعين. والمستوطنون الذين يجثمون على هذه الأراضي في منطقة دير بلوط يقومون أصلا بقطف الزيتون وبسرقة حتى ثمار الزيتون والاعتداء حتى على المزارعين مثلما يحصل في باقي القرى. وبالتالي حتى موعد قطف الزيتون غير مناسب للمزارعين. والشيء الغريب أيضا أن هذه الأراضي، وكما رأينا في بعض الخرائط، أن هذه المسميات التي بات الإسرائيليون يعني يطلقونها على كثير من الأراضي وهي أراضي الدولة، وهذا شيء خطير وفق المنظور الفلسطيني، ولكنها شرعية قانونية وفق المنظور الإسرائيلي كما ينظر إليها. وأراضي الدولة نتحدث عن آلاف الدنومات من أراضي دير بلوط. لمن لا يعرف دير بلوط، هذه البلد يعني مساحتها 13,000 دنوم، ولا يعني لا أريد أن أقول كم مساحتها، أيضا مساحتها التاريخية ما خلف الجدار، ولكن ما هو موجود فيها الحال الآن 13,000 درم، 700 درم فقط داخل المخطط الهيكلي. وبالتالي نتحدث عن 92% من البلدة هي في مناطق جيم. وبالتالي للمشاهد والمستمع أن يتخيل حجم الاستهداف الإسرائيلي الكبير لهذه البلدة وما تتعرض له من كثير من المضايقات،
0: والذي ينعكس على المزارع وعلى حال البلدة وعلى حال الأهالي وعلى الوضع الاقتصادي. هذا موسم بيتغنى فيه الجميع، مصدر دخل سنوي، إن فقدوا المزارع فباعتبار أنه عاد بانتكاسة كبيرة للأسف.
1: يعني كانت دير بلوط من قرى سلفية التي تصدر زيت الزيتون، ولكن بقي الآن موجود هناك عائلات بمعنى بين قوسين صفرت، لم يعد لديها أي لتر واحد من زيت الزيتون. أنا شخصيا كرئيس بلدية 300 دنم زراعي موجود لي وحتى لعائلتي، لم نعد نستطيع أن نذهب إلى دنم واحد
0: بسبب منعكم من الوصول.
1: صحيح. وبالتالي ما ينطبق علينا حتى أنا كرئيس بلدية ينطبق على 5,000 نسمة موجودين في دير بلوط. وبالتالي كل هذه المناطق الزراعية الموجودة في المنطقة الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية من البلدة أصبح حتى المواطن يعني يعاني من الذهاب إليها. هذا الموسم يعني كانت أحد العائلات تعتاش عليه طوال العام، هناك يعني بصراحة كما نسميهم بالمفهوم العام إقطاعيون كانوا في موسم زيت الزيتون، عندما يعني يذهبون إلى هذا الموسم ويقومون بعصر الزيتون ويعملون عشرات التنكات الموجودة من زيت الزيتون. ولكن هذا اليوم أصبح المزارع الفلسطيني في بلدة دير بلوط يذهب ويتابع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة من أين يشتري زيت الزيتون. وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ دير بلوط أن يقوم مزارع بلوطي يعيش على الزراعة، وهي البلدة التي يعني البلدة الزراعية سلفية الغذائية والمنطقة الشمالية كلها. عندما نتحدث عن دير بلوط وعندما نتحدث حتى عن موسم الفقوس وعندما نتحدث حتى عن شجر الزيتون، وبالتالي يعني ما وصل إليه الحال في بلدة دير بلوط هو وضع صعب ووضع كارثي. هناك حتى ليس من هذا العام يمنع المزارعين من التوجه إلى أراضيهم، أيضا العام الماضي كان هناك منع ولكن وتيرته ازدادت بشكل كبير هذا العام، وأصبح حتى المزارع الذي يقوم بقطف ثمار الزيتون بجانب منازله ممنوع أيضا من الذهاب إلى هذا الموسم، وبالتالي الوضع خطير. وعلى الجهات الرسمية أن تعمل على دق ناقوس الخطر، وهنا لا أجامل أحدا، كان الجانب الرسمي ينادي ربما يعني بضرورة المقاومة الشعبية وبضرورة ربما يعني دعم لجان الحراسة ولجان الحماية الموجودة. حتى بتنا كما نراقب في المجتمع المحلي لم نشاهد هذه التعبيرات اليوم، لم نشهد جهة رسمية غير وزارة الزراعة من جهة توثيق واحدة دقت باب دير بلوط، وبالتالي هذا لومنا. وعندما نلوم من كثرة ما نشهده ونسمعه في هذه البلدة، أين الجانب الرسمي مما يحصل في دير بلوط؟ دعينا أكثر من مرة إلى أن تكون جلسة حكومية طارئة في هذه المناطق المناطق الحدودية، لا أتحدث عن بلدة دير بلوط وحدها، عندما نتحدث عن منطقة سلفيت، ولمن يقرأ التاريخ ولمن يتابع كل التصريحات الإسرائيلية، كانت منطقة سلفيت تأتي بعد القدس من حيث الناحية الأهمية والاستراتيجية، ولكن هذه المحافظة المستهدفة بشكل كبير وبلدة دير بلوط على رأسها تعاني بشكل كبير من قلة الإمكانيات. لا يحدث أن أتحدث يعني لا يعقل أن أتحدث اليوم على إذاعة قناة الفجر الجديد ولدي تجمع بدوي اسمه تجمع عائلة المحاريك ليس لديه شبكة مياه منذ أكثر من شهر ونصف منذ أن حصل إليه عملية تجريف، ونناشد كل المؤسسات حتى والجانب الرسمي والمؤسسات حتى الممولة خارجيا بأن تأتي وتشبك المياه، وقلنا لهم نحن طواقمنا الفنية في بلدية دير بلوط مستعدة لشبك المياه، ولكن حتى الآن لم توفر جهة واحدة ماسورة مياه واحدة لتجمع واحد ولتجمع عائلة المحاريك الذي يحمي الأرض من الجهة الشمالية الغربية ويبعد عن المنطقة بأكثر من كيلو ونصف أو 2 كيلو عن المناطق السكنية ويتعرض إلى مضايقات المستوطنين بشكل يومي. هذا ما تعيشه بلدة دير بلوط، وعندما نتحدث بدون مجاملة ونتحدث بصدق، لأن ما يحصل في دير بلوط إذا استمر على ما هو عليه الآن نحن مقبلين على أوضاع صعبة. عندما نتحدث أن هناك أكثر من 200 منزل هم مهددات بالهدم، وبالتالي أوضاع صعبة يعيشها المواطن وينتظرها بشكل كبير، ولكن نتمنى أن يقف حد الأمور إلى ما وصلت إليه الآن وليس أكثر من ذلك.
0: يعني للأسف إحنا بنتحدث عن سيناريو خطير لا سمح الله إذا ما استمرت الأمور على إلى ما عليه الآن. تحديات كثيرة تحيط بدير بلوط وعدد كبير من العائلات اللي للأسف تعيش في ظل الخوف والقلق، واليوم من يوم إحنا بنحكي عن تجمع المحاريق وانقطاع المياه من عندهم. الطواقم الفنية مستعدة في دير بلوط ولكن هي بحاجة إلى الدعم والإسنادة. هذه صرخة موجهة من دير بلوط إلى كل الجهات المسؤولة كي يكون الالتفات لها بشكل سريع. اليوم لما بنتحدث عن حرمان من الوصول إلى أراضي، لما بنتحدث عن سرقة محاصيل أيضا، وكان هناك أحداث كثيرة بهذا الجانب، بنتحدث عن اعتداء على الممتلكات. المواطن في دير بلوط كيف بيعيش يومه في ظل كل هذه الإحاطة من عدد من البؤر الاستيطانية بتنقلاتكم تحركاتكم، في ظل المضايقات والاعتداءات شبه متكررة وشبه يومية عليكم كأهالي دير بلوط؟
1: يعني أتحدث إليك من أمام مبنى بلدية دير بلوط، ويعني ليس مستغرب أن يمر الآن مستوطن بعربته المدنية والعربات التي وزعها الاحتلال على المستوطنين، وسلاحه مشهور أمام المارة. هذا في وسط البلدة، هذا في المنطقة الغربية في البلدة وفي بين المنازل. هذا الحال يلخص، يعني كان هناك يعني حتى عمليات تجريف في السابق، وذهب كثير من المواطنين إلى مكان التجريف، وذهبت أنا شخصيا حتى كرئيس بلدية، وكان ربما هناك التواجد بشكل سلمي وليس هناك أي شيء آخر. تم اعتقال أكثر من 4 أشخاص، وتم اعتقال حتى رئيس البلدية، وتم الإفراج علينا بعد 10 ساعات. هذا الحال هو موجود في كثير من القرى، لا نقول أنه مميز في دير بلوط، هو موجود في كل القرى الفلسطينية، ولكن الحال الآن أصبح صعبا. يعني المناطق التي كنا نتوجه إليها ربما لراحة البال كما نسميها بين قوسين، عندما نهرب من منازلنا إلى المنطقة المفتوحة والمنطقة المطلة ونذهب إلى هذه الجبال وهذه وكرم الزيتون الذي يعني هو مترامي الأطراف على المناطق الحدودية في بلدة دير بلوط، لم نعد نشهد هذه المناطق، لم نعد نصل إلى هذه المناطق. دير بلوط أصبحت الآن محاطة بكثير يعني الأمور العسكرية الصعبة، وبالتالي ما يعيشه المواطن الفلسطيني الآن في بلدة دير بلوط هي أوضاع صعبة وأوضاع يعني تستطيع يعني تدق ناقوس الخطر، بأن هناك يجب أن يكون هناك تغيير ويجب أن يكون هناك حتى وقفة رسمية. لا أتحدث حتى عن دعم مادي، لا أقصد عندما يعني يسمعنا البعض نتحدث فقط عن الدعم المادي، نعم كل القرى الفلسطينية الآن تحتاج إلى دعم مادي ولكن لمواصلة هذه الحياة، ولكن بصراحة هناك دعم معنوي. ما الذي يمنع حكومة فلسطينية أن تتجه إلى كل هذه المناطق؟ وما الذي يمنع الجانب الرسمي؟ وما الذي يمنع وزير فلسطيني أن يأتي إلى هذه المناطق الحدودية؟ يعني بصراحة أصبح المواطن يشعر بملل كبير عندما نتحدث عن سماع القرارات الرسمية. لا ألوم أحدا عندما نقول نحن نلوم الجانب الرسمي، لأن المواطن يستطيع عندما تمده بالجانب المعنوي والجانب النفسي أن يستمر ربما في البقاء. نعرف الظروف المادية صعبة على الحكومة الفلسطينية، ونعرف الظروف التي يعيشها كل الساسة الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، ولكن يعني هذه الأمور يجب أن تكون موجودة في دير بلوط، ويجب أن يكون هناك دعم وحتى زيارات مكثفة لكل هذه المناطق الحدودية. نتحدث عن مناطق هي الخط الدفاع الأول للدولة الفلسطينية المنتظرة، ونتحدث عن مناطق موجودة على طول حدود التماس، وهي أكثر المناطق التي تتعرض لاستهداف واضح من جيش الاحتلال والمستوطنين. وبالتالي ما يطلبه المواطن الفلسطيني هو أقل ما يمكن طلبه الآن في هذه المرحلة. لا يعقل، أنا لا أريد أن أقول ما هي متطلبات البلدية في هذه المرحلة، والمتطلبات كثيرة. نعيش على بلدية لا تستطيع أن توفر يعني إضاءة لشارع، ولا تستطيع أن توفر حتى سلة أو حاويات لشوارع مترامية ولمنازل. نعيش كلنا أوضاع صعبة، وبالتالي يجب علينا الآن إما أن نتماسك وإما أن نتوقف وإما أن يعني أن نكون جسما واحدا حكومة وشعبا ومواطنين ولجان ومؤسسات وغيرها من الأمور، وإما أن يؤكل كما نؤكل كل يوم. وبالتالي هذه الأمور التي يجب علي الجانب الرسمي أن ينظر إليها. أنا أنقل ما يقوله الشارع بكل صدق، ولا أريد أن أجامل أحدا عندما نتحدث أن وفد من الوزارة ووفد من الحكومة جاء، لا لا لا، أريد أن أقول أن الأمر يحتاج إلى زيادة تكثيف وزيارة لكل هذه المناطق الحدودية. هذه دعوة رسمية باسم المجتمع المحلي وباسم بلدية دير بلوط أن تلتفت لهذه البلدة ولكل القرى الحدودية على مناطق التماس في عام 67، وأن تأتي لزيارة هذه المناطق، وأن يكون على سلم أولوياتها دعم هذه المناطق، وأن يكون على سلم أولوياتها وأهدافها وكل الأمور التي يجب عليها أن تقوم بها في هذه المناطق بالتحديد. كل المناطق الآن بحاجة، ولكن الأهمية الاستراتيجية التي تتميز بها دير بلوط، وهذه دعوة لكل الأطراف أن تأتي للمساعدة في قطف ثمار الزيتون في هذه المناطق، وأن يكون هناك تواجد رسمي مكثف في هذه البلدة أسوة بما يحصل في المدن الرسمية. يعني المواطن الآن يأتون علينا حتى على البلدية، ما الذي يمكن أن نفعله؟ كيف يمكن أن نقطف ثمار الزيتون؟ كيف يمكن أن نكون هناك ونقطف هذا الثمار بدون أن يكون هناك دماء؟ هذه أسئلة تطرح علي أنا رئيس بلدية، ولكن لا إجابة إليها. لا أستطيع أن أقول للمواطن اذهب إلى المنطقة الخطرة هناك في المكان العسكري، وما وردنا في المنطقة وما وردنا من الارتباط بأنها مناطق دولة، وفي نفس الوقت لا كيف يمكن لي أن أقول للمواطن لا لا لا لا يمكن لك أن تذهب وتقطف هذه الثمار؟ وبالتالي نحن نعيش نارين، كل نار منها أسوأ من الأخرى. وبالتالي لكن الآن الموقف موجود، إذا خسر الفلسطيني جزء على الجانب الرسمي أن يقوم بتعويضه بجزء آخر. هذه هي حال القرى الفلسطينية الموجودة، وهذا لسان نسمعه يوميا، وهذا حتى يعني كل حتى في اجتماع رؤساء البلديات التي ربما نقوله ونجتمع به بشكل متكرر وبشكل دوري، هذا مطلب شعبي أصبح يطالب به في كثير من الأيام وفي كثير من المناطق. وحتى أنا قمت بتوجيه يعني الدعوة لوزارة الخارجية للتنسيق إلينا حتى للوزراء الأوروبيين والقناصل والسفراء في الأوروبيين في المناطق الفلسطينية وحتى الآن دون جدوى. وهذه أمور يعني يجب أن نلتفت إليها بكل أهمية، ويجب أن نعيد البوصلة من جديد إلى كل هذه المناطق الحدودية مثل دير بلوط وغيرها من المناطق.
0: نأمل أن هذا الصوت يوصل إلى كل الجهات المسؤولة، إلى الحكومة، من أجل أن يكون هناك إنقاذ لكل ما تمر به دير بلوط من معاناة، من اعتداءات، من كل التحديات اللي بتواجهها اليوم. لكن على الرغم من كل صعوبة الظروف والتحديات، إلا أنه دائما دير بلوط صامدين في هذه الأرض. فكل التحية والشكر لكل مزارع، لكل فلاح، لكل مواطن في دير بلوط بيسمعنا حاليا. فتحياتي لك أكيد ضيفي الكريم رئيس بلدية دير بلوط السيد جهاد القاسم. شكرا. على انضمامك اليوم وإيانا والحديث عن كل هذه التفاصيل التي تمر بها دير بلوط. دير بلوط كما ذكر سيد جهاد في بداية حديثه كغيرها من المناطق اللي تتعرض لاعتداءات من قبل المستوطنين، لكن التحديات كثيرة والمشهد صعب ومؤلم من دير بلوط، فكان الله بعونهم جميعا. مشاهدينا ومتابعينا مكملين معكم في برنامج طلة فجر، ومكملين في المزيد من المواضيع المختلفة والمتنوعة، لكن حاليا خلونا نروح لها الفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في برنامج طلة فجر. خلوكم معنا.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. صباح الخير للي بيبعتون الرسائل الصباحية. نحكي صباح الخير للخالي مقبول صباح عمالها بتحكي لنا: اللهم يا من فلق الصبح بنوره وأنزل الكتاب بقدرته، صبحنا في هذا الفجر بشائرك وأنر دروبنا بهدايتك، واكتب لنا فيه الرزق الحلال والتوفيق في الأقوال والأفعال، وتقبل منا طاعاتنا وصلاتنا، إنك أنت السميع المجيب. يا رب اجعل يومنا هذا مباركا ووفقنا لما نحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين يا رب العالمين. صباحكم فل ياسمي. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا حاليا دعاء صباح يوم الثلاثاء: اللهم أحطنا بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل علينا لطفك أينما ذهبنا، وبشرنا ويسر لنا الخير أينما كنا. طيب كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا من العم فواز يونس: يسعد لي صباحك يا رب، صباح الفل والياسمين إليك ولكل العائلة الكريمة. صباح الورد، اللهم اجعل هذا الصباح تفريجا لكل هم، وتحقيقا لكل أمل، واستجابة لكل دعوة، وشفاء لكل مريضة، ورحمة ونور لكل ميت. اللهم آمين يا رب العالمين. نذكركم مشاهدينا ومتابعينا بما يتعلق باليوم الطبي المجاني اللي راح يكون اليوم إن شاء الله في كفر اللبد. حكينا لكم امبارح أنه المكان حيكون في المدرسة، لكن في ظل التعديلات كان في هناك تنويه بخصوص اليوم الطبي المجاني اليوم الثلاثاء. تم نقل مكان اليوم الطبي من مدرسة نشأة إجبار الأساسية لمبنى قلعة كفر اللبد التاريخية، لأنه اليوم صار في تعديل على الدوام الدراسي وصار في اليوم عندنا دوام. أحكي لكم شو طبيعة اليوم المجاني لكل أهلنا بكفر اللبد اللي بيسمعونا، ولكل النازحين والموجودين في هذه المنطقة. اللجنة الصحية لحركة فتح إقليم طول كرم والمنظمة التنظيمية والمنطقة التنظيمية في كفر اللبد بالشراكة مع بلدية كفر اللبد وبتنفيذ منظمة أطباء لحقوق الإنسان برئاسة الأخ الدكتور صلاح الحاج يحيى اللي بنكن له كل التحية والاحترام، عن تنظيم يوم طبي مجاني متكامل في كفر اللبد اليوم من 10 الصبح للساعة 12 الظهر. رح يشارك في هذا اليوم الطبي فريق متكامل من الأطباء والأخصائيين في تخصصات طب الأطفال، الطب الباطني، طب العيون، السكري والغدد، طب الأسرة، الأمراض المزمنة والطب العام. هاي دعوة لكل أهالي كفر اللبد، العزب المحيطة وأهلنا النازحين لحتى يستفيدوا من الخدمات الطبية المجانية المقدمة في هذا اليوم الطبي المميز. طبعا للي بده يروح ويستفيد من هذا اليوم الطبي بتخصصاته، لا تنسوا أنكم تاخدوا معاكم الروشتات الخاصة فيكم، التحاليل الطبية، لحتى يكون في هناك معرفة بكيفية صرف الأدوية. كل التحية للجنة الإعلامية بلدية كفر اللبد. كل التحية للأخ إسلام أبو شمعة، يسعد لي صباحك يا رب إسلام أبو شمعة، صباح الفل والياسمين إلك ولكل الأهل والمحبين. صباح الخير لجمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، صباح الفل لهم كمان. وصباح الخير لكل مرضانا اللي موجودين حاليا بقسم الغسيل، غسيل الكلى في المشفى، مش بس بمشفى ثابت الحكومي، بكل المشفيات الحكومية. صباح الخير لكم وكان الله بعونكم. صباح الخير لكل مرضانا اللي موجودين بالمراكز الطبية والصحية، كان الله بعونكم جميعا، شافاكم وعافاكم الله يا رب العالمين. صباح الخير للكل اللي عماله بيبعث لنا رسائل صباحية. كمان في عنا رسالة: صباح الخير ريهام، يا ريت تحطوا على الفجر 2 القارئ حسام الدين عبادي. تمام، رح نبعث هاي الرسالة أكيد لطاقم الزملاء لحتى ياخدوا بعين الاعتبار هذا الطلب. كمان في عنا رسائل كثيرة: اللهم يغير الأحوال، الله يغير الأحوال من حال إلى حال، فيا رب بشرنا بما يسرنا مع تشجير بالأشجار الجميلة مدينة طول كرم، ويا ريت بلدية طول كرم تطلب زراعة شجرة أو 2
قرب كل بيت كي تصبح مدينة طول كرم مدينة خضراء جميلة، كما في دولة تونس أجمل صباح الخير والسعادة لطاقم تلفزيون الفجر الجديد برنامج طلة فجر والمذيعة ريهام الكرمية من جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد طول كرم رئيس الجمعية الأستاذ إلهام ديابة. أستاذ إلهام يسعدني صباحك، يا ربي صبحك وربحك بكل الخير إليك ولكل أعضاء جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد في طول كرم وأيضا إلى كل معلمينا ومعلماتنا المتقاعدين، فكل التحية والاحترام لإلكم. بدناش نحكي كما في دولة تونس، بدنا نحكي كما كانت مدينة طول كرم سابقا. موضوع أنه عند كل بيت في بيوت زرعة قدامها قدام أبوابها، البيوت بتكون مستقلة. هلأ اليوم طول كرم ما شاء الله العمران فيها صار يعني ما في مكان إلا وفي بناء عمراني، فصعب أنه يكون في خضار. بتذكر زمان بالمنطقة الغربية قرب دوار المحاكم ولتحت ورا، هاي المنطقة كانت عبارة عن سهلة كلها مزروعة بيارات، يعني حتى لو بداية التسعينات وبداية الألفينات كانت كمان بصراحة اللي بينزل تحت وكانه هيك يعني نازل بيحسبها قبل المغرب بده يروح، لأنه المنطقة تحت ما كان فيها أي حركة مرورية نهائيا، كانت بيارات كانت أشجار مساحات خضرة مزروعة، فبصراحة كان المشهد جميل جدا. هلأ بنحكي أنه الدنيا ما كانت بها الشوب وما كانت بها الحم وما كانت بها الضغط، شو اللي اختلف؟ ما اختلفش إشي، بس اللي اختلف أنه إحنا للأسف بطل في عنا مساحات خضراء وبطل في عنا شجر يمتص رطوبة، علشان هيك ما كنا زمان نشعر بنسبة الرطوبة العالية اللي بنشعر فيها اليوم. اليوم أغلب مدينة طول كرم صارت عبارة عن حجر، حجر من بناء عمارات متراصة بجانب بعضها البعض، عبارة عن أماكن وإن في مناطق تكون يمكن شبه مفتوحة أو عالية بس ما فيها شجر مزروع. البيارات كلها تحولت من بيارات إلى مناطق فيها عمارات سكنية، حجر بحجر صارت طول كرم. علشان هيك هذا اللي تغير من الناحية الجوية، فصرنا نشعر بنسبة رطوبة أكثر. بيارات البرتقان والحامض كثير من البيارات كانت موجودة، مش بس بيارات كمان أراضي مزروعة تكون بين كل بيت وبيت، في عندك هيك حوش مزروع فيه شجر زيتون تينة، شجر التوت، التوت الأرضي توت، في كتير يعني كانت طول كرم هيك شجرة شجر شجر شجر شجر بين البيت والتاني بقلب الديار. شجر الياسمين هسا نادر ما نشوف هاي المشاهد، إلا كل وين وين ممكن نشوف شوي، بس بوسط البلد الوضع صار مختلف. طيب كمان في عنا رسائل كثيرة. صباح الخير للجميع، طلت فجر، ياريت تحكوا عن العمال أمور الحبس العمال، والله ما معنا نوكل ولا نعطي الأولاد مصروف، قاعدين ببيت من دون شبابي بواب، الوضع صعب كثير. موضوع العمال موضوع معقد نوعا ما، مش معقد بس يعني احنا بحاجة الى وقفة من الجميع انه يتضامن ويدعم العمال، يدعم العمال، لانه صدقا موضوع اوامر الحبس صارت مش بس يعني موضوع انه هيك نحكي في امر حبس عادي، موضوع أوامر الحبس صارت خوف وقلق، هروب من الواقع، دوامة عايش فيها رب الأسرة على طول النهار، بيكون قلقان طول الوقت إنه شو كيف ممكن يكون حاله، كيف ممكن يكون حال أولاده، ما في أي فرص عمل، بس بدنا نسعى وبدنا نتحمل وبدنا نشتغل بالصخر زي ما بيحكونا، بدنا نحفر بالصخر. خلونا ندور منيح على الشغل وخلونا نبحث جيدا عن شغل. وبعرف انه كانت يوميتكم تقريبا 200-300، في عمال 400 في عمال 500 هاي اليومية. اليوم لما بتكون بتشتغلوا عند حد يوميتكم ممكن تكون انها 50 شيكل، يمكن انتوا تحكوا شو 50 شيكل بدها تجيب، بس انا اجيب 50 شيكل ولاني اضلني قاعد مكتف الايدين وعلي اوامر حبس وما معي اكل لا انا ولا اولادي. 50 شيكل على 50 شيكل على 50 شيكل نستر فيها حالنا، بدنا نشتغل بدنا نسعى وبدنا نضل شغالين باي شيء. الشغل مش عيب، والعيب انه نضلنا قاعدين ومكتفين الايدي. بعرف صعب وبعرف انه دورنا كثير، مش بس بطول كرم، نطلع برا طول كرم وندور برا طول كرم، اذا طول كرم حالها تعبان خلونا نطلع برا طول كرم ونشتغل برا طول كرم،
نتعب شوي، هي فترة وبإذن رب العالمين رح تمر إن شاء الله وترجع الأمور أحسن وأفضل مما كانت عليه قبل. طيب خلونا كمان نحكي هالرسائل الصباحية. صباحكم ورد وريحان، كل الشكر أولا لبلدية طول كرم على جهودها، البرنامج الانتخابي يعمل بشكل دقيق وحسب خطة مدروسة، كل الاحترام، وهذا بصراحة واضح أمام الجميع، يعني الشمس ما بتتغطى بالغربال، وهذا الواضح أنه الحمد لله رب العالمين حسب ما سمعنا بالخطة الانتخابية وبالجدول الانتخابي وبالأهداف الانتخابية وقت الانتخابات وعند التسلم، يعني تقريبا هي صرنا 8 شهور بس إحنا عمالنا بنشوف في فروقات واضحة على أرض الواقع، فكل التحية من جديد للبلدية. كل الشكر للقائمين على مهرجان بن عمرهم، العمل مهني، جهود عالية ونقل صورة سريعة لما يدور في الكواليس، كل التوفيق لهذه المحافظة العظيمة بكافة مكوناتها. يسعد صباحك يا رب دكتور يحيى، صبحك وربحك بكل الخير يا رب، وكل التحية والشكر والتقدير لكل الجهود العالية اللي عملها بتسعى ليش بس عشان ترسم البسمة والفرح والبهجة على وجوه أهل طول كرم، يستاهلوا بيستحقوا. صباحكم فلو ياسمين متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا، رسائلكم أكيد نستقبلها من خلال الواتساب على الرقم 00970599940990. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في برنامج طلت فجر.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا، وإن ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع بنرحب فيكم أكيد، وبنصبح عليكم من جديد بانضمامكم لبرنامج طلة فجر هالصباحيات المميزة والتحيات الجميلة. طيب كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم من حنان الخطيب، بكل خير وسعادة يا رب، يعطيكم الصحة والعافية ويبعد عنكم كل شر. صباح الخير للجميع، والله يهدي البال وترجع الحياة لأحسن من أول إن شاء الله. ما شاء الله عنكم، وكما بتحكي والله الشغل مش عيب، كلامك كله ذهب، الله يغير الحال لأحسن حال يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. هاي رسالة كمان لكل طلابنا، لكل شبابنا الخريجين اللي تخرجوا من جامعتهم بتخصص وبشهادة لكن مش لاقيين وظيفة بنفس التخصص. مش معناها أني أنا أجلس في البيت وأقعد أحط إيدي على خدي وما أشتغل وأحكي ما أنا عاطلة عن العمل وأنا دفعت مصاري وأهلي تكلفوا فيي وما شغلوني، أو عفوا تكلفوا فيي وما اشتغلت وما لقيت وظيفة. بس الدور هون كمان بيصير بينتقل من الأهالي اللي ساعدوك دعموك وتكفلوا بدفع أقساط الجامعة إلك أنت كطالب جامعي، إنك تنزل على سوق العمل تتدرب لو شهر لو شهرين، ممكن يصح لك وظيفة مؤقتة 3 شهور براتب مش غلط، تكسب خبرة علشان لما توصل للهدف اللي أنت بدك إياه وللوظيفة اللي أنت بدك إياها يكون عندك كثير من الخبرات اللي خطها في سوق العمل ضمن مجال تخصصك. ما عرفت توصل لأي طريق أو لأي طرف من هذا الجانب بتخصصك، اشتغل بأي شيء تاني عادي، ما في أي مشكلة، ما في غلط، إيش ما يصح لك شغل اشتغل، لأنه الشغل مش عيب. بنحكي للشباب وللصبايا، اشتغلوا بالسوق، اشتغلوا بأي مشروع، يكون عندكم مشروعكم الخاص فيكم، إذا أنتوا عندكم موهبة بإعداد أي شيء معين، إذا أنت بتحب الطبيخ اعملي مشروع طبخ لإلك من المشاريع الناجحة هالأيام وهاي الفترة، إذا أنت بتحبي مثلا تطريز اعملي مشروع تطريز لإلك اشتغلي تفنني فيه، إذا أنت بتحبي صناعة الدمى اصنع الدمى، إذا أنت بتحبي الجبصين وما إلى ذلك اتفنني بمشروع خاص فيكي. شوفي من خلال بنترست هذا التطبيق اللي بيفتح لإلك أفق كثيرة من المشاريع المميزة وبساعد كثير. إذا أنت على الإنستغرام، إحنا بنقضي 24 ساعة ماسكين هالجوال وعمالنا بنقلب بالإنستغرام، دوري على مشاريع ممكن تستفيدي منها وتعملي مثلها وتتميزي فيها ويكون مشروعك ناجح، بس خذي الخطوة. إذا أنت شاب انزل اتعلم مهنة وصنعة عادي، فيش مشكلة، تخرجت بشهادة بتخصص معين إدارة مالية أو ما إلى ذلك مش لاقي الشغل، مش مشكلة، بشتغل شفت مساء وشفت صباحي، بروح بتدرب، بنزل على منجرة على محددة بتعلم، الشغل مش عيبة. وكمان لو صح لي يومية بالخمسين وبالستين وبالأربعين شكل، ولا أني أنا كشاب تخرجت أضل قاعد في البيت أستنى لسه الوظيفة وأحكي ما هو ما في وظائف، ما هو ما في شغل. إن بحثنا وسعينا إن شاء الله نلقى اللي إحنا بدنا إياه ويكون سند لإلنا. خلونا وإياكم صافية وكونوا دائما هدفكم إني أنا بدي أشتغل على حالي، أطور من حالي.

0: في البداية، إلا إذا أنت أو أنت كنتوا حاطين في بالكم إنه أنا بدي أتخطى العقبات، أنا ما بدي أضل متعلقة بجو إنه أطلع على غيري أو أشوف غيري، لا بالعكس كون مركز على حالك وأكبر بحالك واشتغل على حالك. إذا إحنا كمان بدنا نحكي مش بس للشباب الخريجين اللي مش لاقيين أعمال، حتى كمان ربات المنازل، يعني المجال مفتوح أمامنا ولكن بده عزيمة وقرار. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا. كمل معاكم في واحدة من المواضيع الهامة بزمننا الحالي. لما إحنا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي اليوم بنحكيش عن مستقبل جايين عليه، الذكاء الاصطناعي اليوم إحنا بنحكي عن حاضر بنعيشه بكل تفاصيل حياتنا، وفي مقدمتها التعليم. التعليم كيف؟ من خلال حتى طريقة وصول الطالب إلى المعلومات، أساليب التدريس، حتى في التقييم وفي المهارات اللي بيحتاجها خريج العمل اليوم لخريج الجامعة لحتى يدخل سوق العمل، وكمان مهارات كثيرة ممكن يكتسبها من خلال الذكاء الاصطناعي. فاليوم احنا على موعد مع المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. خلونا نحكي أكثر عن تفاصيل هذا المؤتمر، أهدافه، من خلال ضيفتنا اللي بتنضم إيانا عبر الاتصال الهاتفي الدكتورة منى نبيل الضميضي، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لشؤون الذكاء الاصطناعي ومديرة العلاقات الدولية. صباح الخير دكتورة منى.
1: يسعد صباحك، يسعد صباح جميع المستمعين.
0: صباحك بكل الخير ويعطيك الصحة والعافية. دكتورة اليوم احنا على موعد مع هذا المؤتمر، شو الدوافع الأساسية اللي خلتكم مستمرين بهذا المؤتمر كونه الثالث اللي بيتحدث عن محور أساسي ألا وهو التعليم؟
1: المؤتمر زي ما فضلتي هو المؤتمر الدولي الثالث. المؤتمر الدولي الأول كمان كان تحت خامة الرئيس، وركز أكثر على أهمية إنشاء مركز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في فلسطين، اللي بعد المؤتمر تبنته الجامعة العربية الأمريكية فلسطينيا. بالمؤتمر الثاني كان التركيز أكثر على الحكم المحلي. هاي السنة ارتقينا إنه لازم، يعني إجا الوقت لازم نركز فيه على التعليم. ليش؟ لأنه فلسطينيا إحنا عنا استراتيجية الذكاء الاصطناعي لفلسطين اللي تناولت القطاع التعليم كإحدى الركائز، تم إقرارها بال 2023، بعدين تم العمل على تقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام اليونسكو فريمورك، وجديد بداية السنة تم إقرار سياسة الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي من خلال مجلس رؤساء الجامعات. فزي ما احنا شايفين في، خلينا نحكي، بنية أساسية من ناحية التشريعات. مشكلتنا لما نيجي نحكي عن المدارس كتعليم، حتى الآن لا يوجد أي سياسة ولا استراتيجية على مستوى المدارس. الذكاء الاصطناعي حتى الآن يذكر في المنهاج الفلسطيني كتعريف في الصف السابع. فإجت الفكرة إنه طب الذكاء الاصطناعي كل أسبوع عم نشوف عم بنزل نموذج جديد، عم تنزل أداة جديدة، تول جديدة، فلسطينيين إحنا وين من كل هاد؟ ومن هون إجت فكرة المؤتمر، ليش ما ينعمل مؤتمر دولي يركز على التعليم والتعليم العالي في فلسطين، يكون معنا مؤسسات اللي هي الجامعات، المدارس، القطاع الخاص، القطاع الحكومي، القطاع الريادي، وطبعا خبراء دوليين ومحليين، وهلا ممكن أعقب عليهم لقدام، كلنا في مكان واحد لنطلع باستراتيجية وطنية شاملة لتبني الذكاء الاصطناعي في التعليم في فلسطين. فمن هنا اجت فكرة المؤتمر، وبنطمح من خلال المؤتمر انه هاي الاستراتيجية طبعا حنخرج بالمسودة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشكورين جدا على دعمهم ومجهودهم من اليوم الاول. هاي الاستراتيجية رح يتم التعاون حتى على اقرارها وكمان العمل على خطة عمل واضحة مع وزارة التربية والتعليم العالي.
0: طيب اليوم لما بنحكي عن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، شو بيعني هذا الشيء عمليا للطالب؟ كيف ممكن انه ينعكس على تجربة الطالب العملية، وخاصة كمان بينعكس على المعلم وعن اداء المعلم وتقييمه؟ الذكاء الاصطناعي ممكن يكون اداة بتساعد المعلم اليوم في طريقة التدريس والتعليم؟
1: يعني أنا بنظر على الذكاء الاصطناعي هو موجود سواء للطالب وسواء للمعلم. سرعة استخدامه من قبل الطلاب عم بتكون بوتيرة كتير أكبر من سرعة استخدامه من قبل المعلمين، وهي ما فيها لوم، لأنه بحكم أنه معظم هلأ الطلاب حتى بالمدارس عم بيستخدموا الأدوات. الأدوات طبعا تدخل بكافة، خلينا نحكي، الأمور المتعلقة بالبيئة التعليمية. بنشوف هلأ أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل الدروس، نشوف أدوات الذكاء الاصطناعي للتقييم حاليا موجودة، عم نشوف أدوات ذكاء اصطناعي حتى بتكون كأنها معلم مساند للطالب. هذا بالنسبة للأدوات الخاصة بالطالب. بالنسبة للمعلم، أدوات الذكاء الاصطناعي تم استخدامها ونعمل دراسة جديدة ببريطانيا

0: انه بقول لك انه عملوها على معظم المدارس داخل بريطانيا، لقيوا انها عم بتوفر 33 من جهد المعلم في تحضير المواد التعليميه. يعني خلينا نقول انه احنا ما بننكر انه له جانب كثير ايجابي، بس التخوف اذا احنا اليوم فلسطينيين وحتى كمان عالميا ما طلعنا باطار حوكمه واضح لاليه تبني ادوات الذكاء الاصطناعي بطريقه ما ألغي أنا الذكاء الإنساني والذكاء العاطفي للإنسان كمان. هاي من الأمور جدا لازم يتم تركيزها، الإدراك كيف أنا التفكير النقدي ما بدي الذكاء الإصطناعي أنه يستبدله. فهاي من الأمور كمان راح يتم التطرق إلها. يعني حاولنا إحنا كمان من خلال المؤتمر إنه نكون يعني إكسبوزد ومنفتحين على تجارب عالمية ودولية، يعني معنا اليونسكو، معنا الإسسكو اللي هي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، معنا الأريكسو، معنا الإتكو اللي هي أهم منظمات للعلوم والتربية والثقافة عالميا وعربيا ومحليا. يعني حاولنا قدر الإمكان يكون الكل معنا. ليش؟ لأنه بدأت مؤسسات زي اليونسكا هلأ تطلق إطار زي ما تفضلتي إنه آلية تبني الذكاء الاصطناعي في المدارس، أو جايدلاين كتيب إرشادي للجامعات، الجامعات بالعالم كيف يبدو ينظروا للذكاء الاصطناعي. صار في عمل، بس هل تم توحيد كافة الجهود؟ وإحنا وين فلسطين؟ لسه في فجوة. في المؤتمر إجا إنه نشوف إنه إحنا شو عم بيصير بالعالم ونقرر سوا إحنا وين رايحين. هل أنا بدي أكرر تجربة الصين ولا بدي أكرر تجربة أوروبا، ولا أنا بدي أكتر أكون زي سنغافورة؟ فمهم جدا كمان يتم الاطلاع والإضاءة على كافة هاي خلينا نحكي الخبرات، وإحنا نقرر بعدين بطريقة تساعدنا فلسطين. يعني مثلا إحنا غزة حاضرة معنا بالمؤتمر، لأنه برضه أنا ما بقدر أحكي ذكاء اصطناعي وهي البنية التحتية الأساس الركيزة.
1: صحيح.
0: فغزة موجودة من ضمن النقاشات اللي حتكون. ساوث كوريا موجودين معنا، اللي هم دعموا حاليا وزارة التربية والتعليم بالمعهد الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ب15 مليون. يعني حاولنا قدر الإمكان كافة المؤسسات الدولية والمحلية اللي صانعة للقرار بهذا المجال تكون حاضرة وموجودة من خلال اليومين المؤتمر.
1: يعني بتزامن مع هذا الكلام كل اليوم، لكن في تخوفات عند البعض أنه يتحول الذكاء الاصطناعي ممكن لوسيلة تخلي الطالب أقل اعتماد على نفسه وعلى تفكيره وعلى بحثه، فهون كيف ممكن أنه نضمن أنه يكون الذكاء الاصطناعي أداة للتعليم مش بديل عن تفكير طلابنا وعن بحثهم وعن أدائهم؟ كمان الحديث يدور بالآونة الأخيرة عن الغش الأكاديمي، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي باتت بشكل واضح، فهون هذه التحديات اللي موجودة أمامنا كيف رح يتم طرحها ونقاشها خلال المؤتمر؟
0: يعني هاي تحديات جدا مهمة، ومن الأمور الكمان اللي لما خرجنا بالفكرة المؤتمر طلعنا عليها طريقة ما حاولنا إنه إحنا نعقب على كافة هاي المحاور. المؤتمر رح يضم باليوم الأول 3 محاور أساسية، وهي بالضبط عم يعني بتتطرق للأمور اللي تفضلت فيها. أول محور رح يركز على كيف أنا الطالب الجامعي لما بتخرج اليوم كيف أنا بدي أضمن أنه سوق العمل حاضر لإله اللي يستقبل مهاراته بكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. إحنا عم نعلم طلابنا، ما زلنا خلينا نحكي معظم المواد اللي بنطرحها بجامعاتنا هي مواد تعتبر حتى الآن تقليدية. صحيح. بدأ يدخل الذكاء الاصطناعي في معظم المواد، بس ما زلنا خلينا نحكي يعني مش بتسارع زي ما الذكاء الاصطناعي عم بتسارع. فأول بانل، أول جلسة حوارية رح يكون حاضر فيها سفيرة الهند، سفيرة فنلندا، الكوريين، حاضر معنا رئيس مجلس إدارة بيتا القطاع الخاص، وكمان حاضرين معنا إنيبل بلجيم اللي هم كمان بدعموا جدا كل شيء ما يتعلق بتطوير المهارات. هاي رح تكون أول بانل. البانل الثاني تطرقنا بالضبط اللي تفضلتي فيه، حيكون معنا حتقود الجلسة وزارة التربية والتعليم العالي، حيكون معنا أشخاص مديرة مدرسة مثلا، حيكون معنا أستاذ جامعي، حيكون معنا خبرة فلسطينية عايشة في الخارج كيف عم تتفاعل. ليش؟ الهدف ندرس مع بعض كيف أنا أحافظ على الهيومن إن ذا لوب، يعني يكون الإنسان هو المحور الأساسي لما بدي أطلع أنا وأبدأ أحكي عن الذكاء الاصطناعي. هل أنا بدي أداة الذكاء الاصطناعي تساعدني في الكشف عن الكذب؟ طب إذا أداة الذكاء الاصطناعي بعد ما ساعدتني بالكشف عن الكذب طلعت خاطئة، من يتحمل المسؤولية؟ أستاذ، الجامعة، الوزارة؟ فهذه الأمور رح يتم الحكي فيها، رح ينحكي كمان على الفجوة في المهارات، رح يتم التطرق للأدوات الأوردي المدارس عم تستخدمها حاليا، كيف ممكن نطورها. يعني هاي كلها من الأمور رح تكون بالجلسة الثانية. آخر جلسة رح تركز على الإطار الحوكمة والإطار القانوني، رح نسمع من اليونسكو عن سياساتهم، رح نسمع عن وزارة التربية والتعليم العالي شو عم بيعملوا سياسات للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. احنا حاليا طلابنا عم بيستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي حتى بالخروج فكرة جديدة للبحث، عم بيستخدموها لتحليل البيانات. طب شو المسموح وين أنا بقوله ممنوع؟ كيف بدي أتأكد أن هاي بصمة الطالب؟ كيف بدي أقدر أقيمه؟ هاي رح يتم تداولها بالبانل الثالثة. باليوم الثاني رح يصير يكون أكثر في، خلينا نحكي، لقاءات وركشوبس، يعني رح يكون عندنا مداخلات من البروفيسورز بكوريا اللي يعطونا تجربتهم الكورية كيف دخلوا الذكاء. يعني حاولنا قدر الإمكان اليوم الثاني يكون أكثر هو يوم يشوفوا فيه، خلينا نحكي، البراكتيكال سايد، الجانب العملي من تبني أدوات الذكاء. بس ما بالأول رح يكون أكثر، يعني أنا دائما بقول هاي ليفل لحتى نقدر نطلع باستراتيجية وطنية إن شاء الله شاملة.
1: إن شاء الله يا رب. طيب يعني إحنا اليوم لما بنحكي من التعليم، بعد مرحلة التعليم رح يكون الانخراط بسوق العمل. اليوم قديش مهم إنه كمان يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتساعدنا في الانخراط، فكيف ممكن يتم التركيز على المهارات اللي ممكن يكتسبها الطالب بمرحلة التعليم، سواء مرحلة المدرسة أو مرحلة الجامعة، والانتقال إلى سوق العمل لحتى يكونوا طلابنا قادرين على المنافسة في المجال اللي تخصصوا فيه ودرسوا فيه وقت ينخرطوا ويبدأوا بسوق العمل؟
0: صحيح، يعني السؤال جدا مهم، وكمان هاي من الأمور اللي بهدف المؤتمر يحققها. يعني هاي كيف أنا الطريقة ما تم طرقنا بالمؤتمر كمان بشكل عام كيف عم بتم العمل. إحنا مشكلتنا حاليا نسبة البطالة من خريجينا جدا جدا عالية مع الأوضاع الاقتصادية كتير صعبة. هذا واحد. اثنين، القطاع الخاص هو منفتح يستقبل مهارات، بس كمان حاليا إمكانياته محدودة بحكم الظروف. فتم يعني من الأمور اللي حاليا عم بتم العمل عليها إني أنا كيف أخلي الطالب يخرج من المؤسسات التعليمية والجامعية بفكر ريادي. أنا ما بدي، أوكي ممكن يكون موظف، ما عندنا مشكلة أنه يفكر أنه يكون موظف ويستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لساعده يبني أحسن سيرة ذاتية، يعمل بروفايل على منصات للتوظيف زي لينكدين، يعني بساعده. بس كمان أنا بدنا الطالب اليوم يفكر أنا كيف أكون ريادي وقادر كمان أصنع فرصة، خلينا نقول، للتوظيف. حاليا في أدوات ذكاء اصطناعي قادرة تخلي أي شاب ريادي يعمل إشي بنسميه إحنا minimal valuable product، يعني نموذج أولي لفكرة ريادية هو عم بخرج فيها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. زمان كانت تاخد 3 شهور، حاليا عم تاخد من 3 ل10 أيام. فكمان يعني شبابنا ضروري يبدوا ينفتحوا على هاي الأدوات وهاي المنصات ويقدروا كمان يسوقوا حالهم. عشان هيك برضو بالمؤتمر عندنا القطاع الخاص موجود والقطاع الريادي، الحاضنات والمسرعات، يعني كانت هاي برضو من الأسس اللي ركزنا عليها. بالنسبة للقطاع الخاص فلسطينيا، احنا من خلال المركز الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كتير اشتغلنا مع مؤسسات احنا نعتبرها رائدة كمان فلسطينية وكمان عالميا. الإينا انه هاي المؤسسات كلها صارت تهتم بالذكاء الاصطناعي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بس ما زال الوعي متدني، يعني مش كافي للمؤسسات من ناحية انه انا طب بايش اطبقه، باي خدمة عم بعطيها، واذا بدي احطها باي خدمة. انا حتى الان مش عارف شو طبيعة المهارة اللي عند الطالب لازم تكون حتى اقدر اوصفه على هاي الخدمة. فحاليا عم بتم العمل فلسطين على عدة برامج اللي هي بتدعم انه احنا الطلاب الخريجين من سوق من الجامعات يكون لهم فرصة ليعرفوا القطاع الخاص بأدوات الذكاء الاصطناعي، ويكون الأوتبوت النتيجة النهائية أنهم يتوظفوا داخل هذا القطاع الخاص لأنهم هم عندهم مهارة جديدة ما كانت موجودة عند الطلاب قبل. برأيي مش إشي كتير سهل، بس فيه هلأ توجه فلسطينيا بهذا المجال،
1: ولكن يكفي أنه إحنا عمالنا بنسعى وبنحاول من خلال كل هذه المنصات وعلى رأسهم هذا المؤتمر. اليوم لو بدنا نخرج من المؤتمر بنتيجة واحدة تكون قابلة للتطبيق سواء في مدارسنا أو في جامعاتنا الفلسطينية، شو الشيء اللي عن جد بنتمنى أنه بعد انتهاء أيام المؤتمر إحنا نطلع بهاي النتيجة ونطبقها مباشرة؟
0: هلا على مستوى المدارس اللي أنا بحسها هي حتى الآن ما زالت عندنا نقطة ضعف، نطلع إحنا بإطار حوكمة واضح كيف إحنا بدنا نشوف الذكاء الاصطناعي داخل منهاج الفلسطيني. هل بدي أطبقه اليوم من صف أول لا الصفوف البعده، ولا أنا بدي أتبع استراتيجية أوروبا وأنا أضلني مفكر لو أتذكر الإنسان على عمر 15؟ يعني هذا أعتقد هاي من أهم الأمور الكريتيكال الموجودة عندنا، لأنه للأسف كافة الطلاب حاليا بيستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي، كافة الطلاب وبدون الاستخدام المسؤول. هذا الأمور هاي، فهي أعتقد من أهم الأمور أنا يعني بطمح نطلع فيها من خلال المؤتمر، يكون في خطة عمل واضحة بعدين كيف سواء بدنا نطبقه أو ما بدنا نطبقه كشكل. على مستوى الجامعات الفلسطينية أنا بطمح يكون عندنا إشي بنسميه shared infrastructure، يعني في عنا إحنا بنية تحتية مشتركة لكافة جامعاتنا الفلسطينية، وهي البنية التحتية أنا بقصد بنية تحتية مبنية على نماذج ذكاء اصطناعي، قادر الطالب يوصلها، الأستاذ يوصلها، وبأسعار جدا رخيصة. نحن نعرف الذكاء الاصطناعي كمان هو مكلف، يقدروا الاستخدام العادل الكل يقوله يكون له وصول، نعطي الوصول لكافة مؤسساتنا باختلاف الهيئة الأكاديمية الإدارية الطلاب، ونشتغل بالإن بارلل بطريقة موازية، إني أنا كمان شو الأدوات اللي أسمحها وما أسمحها داخل الجامعات. أنا ما بقدر أمنع اليوم الطالب، بس أنا كيف بدي أنا أتأكد إنه عم بيستخدمها بطريقة صحيحة مع المحافظة على التفكير النقدي، نطلع بسياسات استخدام واضحة كمان لجامعاتنا الفلسطينية. طبعا هاي من إحدى البرامج، في كتير برامج ثانية نطمح إحنا يكون عندنا برنامج تدريبي لكافة أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، معلمين سواء مدارس وجامعات، كلهم يكونوا متدربين على الذكاء الاصطناعي خلال 4 شهور الجاي، ليش لا؟ يعني أصبح هذا كمان مهم وصراحة مخيف، إن اليوم الطالب عم بيستخدم الأدوات بس الأستاذ مش قادر يعرف إن الطالب فكمان هاي كمان أعتقد برنامج وطني تدريبي هي الأمر الثالث اللي إحنا بنطمح نحققه
1: إن شاء الله. إن شاء الله وإحنا نأمل إنه يكون في هناك تحقيق لكل المخرجات اللي راح يتم العمل عليها وطرحها من خلال هذا المؤتمر. أنا بدي أشكر كل الشكر اليوم دكتورة منى نبيل الضميدي، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لشؤون الذكاء الاصطناعي، مدير العلاقات الدولية، كل التحية والاحترام لإلك دكتورة منى، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذا المؤتمر. يسعد صباحك.
0: أشكرك جدا، يسعد صباحك.
1: صباحك فل ياسمين ونرجس دكتورة منى، إليك ولكل طلابنا وطالباتنا اللي رح يسمعوا هذا اللقاء من خلال صفحتنا على الفيسبوك أكيد، وأتمنى أنه يأخذوا بعين الاعتبار كل النقاط اللي تم الحديث عنها، ما يكونوا مستثنيين من هذا الحديث الجادة. اليوم إحنا بنحكي عن واقع بمر بطلاب المدارس وطلاب الجامعات، اليوم طلابنا منفتحين أكثر، طلابنا أفقهم واسع، طلابنا صاروا منخرطين أكثر وقريبين سواء مع المعلمين، مع الدكاترة، مع الأساتذة. فيمكن لو بدنا نحكي ونقارن طلاب اليوم زي من طلاب زمان، طلاب اليوم أجرأ نوعا ما، وبالتالي احنا بنتوقع انه صدقا يكونوا منفذين لكل شيء عملنا بنحكي بصب بمصلحة الطالب ومصلحة التعليم في فلسطين سواء في المدارس او الجامعات الفلسطينية. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. بنرحب فيكم أكيد من خلال برنامج طلت فجر. صباح الخيرات والمسرات لكل من انضم وإيانا في هاي اللحظات. صباحكم فل وياسمين مشاهدينا ومتابعينا. مواضيع كثيرة مختلفة متنوعة ناقشناها وطرحناها من بداية برنامجنا الصباحي لنهار اليوم الثلاثاء. كنا معاكم بالبداية من دير بلوط واستمرينا وحكينا عن ما يتعلق بواقع التعليم في فلسطين وناحية وجود الذكاء الاصطناعي اليوم في حياتنا بكل التفاصيل، حتى أو يمكن بالأكثر على صعيد التعليم. طلابنا اليوم، طالباتنا بدروسهم، بتحليل، حتى الأم لما بدها تساعد ابنها بحل المسألة معينة بالمرحلة المدرسية بتستعين بشات جي بي تي وغيره وغيراته علشان هي تفهم المسألة وتحاول إنه تساعد ابنها. ولكن اليوم المؤتمر اللي رح نكون على موعد وإياه رح يناقش كل هذه التحديات اللي بنمر فيها بما يتعلق بواقع التعليم في فلسطين. ومن التعليم خلونا نروح للجانب الطبي اللي اليوم من خلاله حنحكي عن دراسات فلسطينية خرجت بنتائج. اليوم لما بنحكي بصراحة دراسة فلسطينية كانت بتتحدث عن نزيف القناة الهضمية السفلي، كشفت أنه نحو 90% من الحالات كانت لأسباب بسيطة مقابل 3% مرتبطة بسرطان القولون. لكن الأهم أنه بعض الحالات ممكن تتأخر في الوصول للتشخيص بسبب الخوف أو الإحراج أو افتراض إنه ممكن يكون السبب بسيط. مش كل نقطة دم مع البراز معناها سرطان، لكن بنفس الوقت مش كل نزيف ممكن نتعامل معه على إنه بواسير وانتهى الموضوع. اليوم خلونا نناقش هذا الموضوع ونحكي أكثر عن نتائج الدراسات عن أعراض سرطان القولون وغيرها مع ضيفنا اللي بينضم وإيانا من خلال اتصال الهاتفي، دكتور محمد حج حمد، اختصاص الجراحة العامة وتنظير القناة الهضمية، رئيس قسم تنظير القناة الهضمية في مستشفى رافيديا الحكومي وزارة الصحة، رئيس قسم التعليم المستمر والأبحاث السريرية في مستشفى رافيديا، أستاذ مساعد ومدرب سريري في كلية الطب وعلوم الصحة جامعة النجاح الوطنية. صباح الخير دكتور محمد.
1: صباح النور، يسعد صباحك والأخوة المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. اليوم دكتور لما بنتحدث عن دراسات أجريات وهي دراسات فلسطينية، شو الدوافع اللي خلتكم لإجراء هذه الدراسات والبحوث والتوصل إلى نتائج معينة؟
1: يعطيك ألف عافية. بداية خليني أشكركم جميعا لإعطائنا الفرصة أن نخاطب الجمهور الفلسطيني، لأنه يمكن هم يعني إحنا بحاجة أنه يكون في تواصل أكبر بين الطواقم الطبية والجمهور الفلسطيني بهدف نشر الوعي. إجابة على سؤالك، شوف، هي الدراسات يعني قائمة وشكل مستمر يعني من الجامعات، مش إشي جديد. لكن خلينا نقول اللي استجد بالسنتين الأخيرات إن إحنا صرنا نعمل تحليل للبيانات الإحصائية للمرضى اللي بيجوا على المستشفيات، مش بس الدراسات البحثية اللي بتقوم فيها الجامعات. فعلى سبيل المثال يعني إحنا قمنا بالتعاون مع مستشفى جامعة النجاح بتحليل حوالي 3500 حالة خضعوا لمنظار قولون، وحللنا النتائج في ضوء الدراسات المحلية والدراسات العالمية، وحبينا نسلط الضوء على بعض الأرقام اللي طلعنا فيها، وصدقا هي أرقام تستحق أن نوقف عندها ونوعي الجمهور والمسؤولين يكونوا فيها. حتى إحنا قدمنا النتائج هاي في المؤتمر الأخير في جمعية الطب العام قبل أكم من يوم. اللي لفت نظرنا كانت في دراسة منشورة بال 2023، وهي بتحكي على قديش نسبة من المواطنين الفلسطينيين راح يروح ويسأل الطبيب ويحصل أو يحاول يحصل على استشارة طبية إذا لاحظ أنه صار عنده نزيف من القناة الهضمية العليا، سواء لاحظ وجود دم في البراز أو حتى نزيف بدون دم. كانت النسبة تتراوح بحدود 50%، يعني في ناس أعطوا 47%، ناس أعطوا 59%. فأنت بتحكي يا دوب النص فقط بيروح يراجع الطبيب أو يسأل الطاقم الصحي أو يحصل على استشارة لما يتعرض أو يلاحظ أنه صار عنده نزيف من القناة الشرجية. وبصراحة هذا الرقم قليل جدا. هلأ إحنا لو نيجي نحكي إيش يعني موضوع النزيف من القناة الهضمية السفلى، يعني هو زي ما إحنا عارفين أنك تلاحظ وجود دم سواء كان يعني لوحده أو دم مع البراز. هو بحد ذاته برضو يعني إحنا عشان بس يعني مناش نخوف الناس كثير ولا بدنا نطمنهم، إحنا بدنا نعطي الموضوع حجمه بالضبط وبناء على الأرقام. لو بدنا نحكي من كل 100 مريض بيحصل عندهم نزيف في القناة الشرجية، 90% منهم حيكون غالبا سببه شيء بسيط، ممكن يكون بواسير داخلية أو شق شرجي، وحتى هاي ممكن تتوقف لوحدها لو المريض ما أخذ دواء أو ممكن يحتاج علاج بسيط. 3% فقط منهم اللي ممكن يكون عندهم السبب هو يعني سرطان مثلا في المستقيم أو في القولون. 7% اللي بيظلوا بيكونوا أمراض متفاوتة زي الاضطرابات المناعية أو مشاكل بالأوعية الدموية للقولون. فالهدف إنه إحنا ما بدنا نطمن على الآخر بحيث إننا نغفل عن 3% هذول، ولا بدنا إنه يعني نخضع 90% لإجراءات طبية مبالغ فيها ما إلها داعي. وبصراحة الموضوع مش سهل، لأنه يعني الأعراض بتتداخل مع بعض، وممكن إنه بعض الأمراض الخطيرة ما يكون لها أعراض شديدة على عكس الأمراض البسيطة ممكن يكون لها أعراض يعني قوية. فهاي اللي إحنا كنا حابين ننوه إلها. بس برضو هيك ملاحظة صغيرة إنه يمكن الرقم 3% يبدو رقم قليل، يعني 97% بكونش عنده سرطان صحيح، بس 3% هذول بالنسبة لنا كطاقم طبي ما يعتبرش رقم قليل. ليش؟ على سبيل المثال لو كان عندي عدد مراجعين، أنا بشوف مثلا 60 أو 70 مريض في العيادة في المستشفى الحكومي، 3% هذول يعني 1 من كل 30 مريض، يعني أنت بدك تشوف لك مريض أو 2 من مجموعة المرضى هذول يعني عنده سرطان على سبيل المثال. فبالتالي هاي النسبة لا تعتبر قليلة. حسب إحصائيات وزارة الصحة آخر إحصائية بال 2024 وكانت على الضفة الغربية فقط، كان عندنا حوالي 551 حالة سرطان قولون جديدة سجلت خلال عام واحد، وهذا رقم مش بسيط. المخيف في الموضوع مش العدد بحد ذاته بقدر المرحلة اللي تم اكتشافهم فيها. نعم، هو للأسف يعني إنه النسبة العظمى من المرضى تم اكتشافهم في المراحل المتقدمة، أقل من 20% كانوا من المرحلة الأولى، وأكثر من 60% كانوا من المرحلة الثانية والثالثة. وطبعا الكل بيعرف إنه يعني نسبة الشفاء في المرحلة الأولى أحسن بكثير من المراحل المتقدمة. يعني في سرطان القولون إحنا بنحكي على 95% نسبة شفاء في المرحلة الأولى، في حين بتنزل ل 20% بس في المرحلة الرابعة. فهي اللي طيب إحنا حبينا نلفت نظر الجمهور إلها.
0: طيب اليوم دكتور اللي بيسمعوا هذا الحديث بيحكي طب أنا كيف بدي أفرق، كيف بدي أعرف، طب أنا يمكن تصير معي كل وين وين هاي الحالة، ممكن صارت معي مرة واحدة، أنا هون كمستمع وصارت معي هذه الحادثة، إيش أتصرف، إيش أعمل، ألجأ إلى الطبيب مباشرة ولا ممكن أحكي إذا صارت معي مرة تانية، كيف طبيعة النزيف اللي أنا هون بتوقف عند، ممكن كمريض أحكي إنه في خطر معناها لازم اني اراجع الطبيب، وبدوركم هون كيف ممكن تفرقوا بين نزيف ناتج عن بواسير ونزيف ممكن يحتاج الى بحث اوسع لحتى نطمن انه لا سمح الله هو مش سرطان وواصل لمرحله متاخره.
1: تمام، شوفي هو يعني الموضوع هذا يعني العالم كله انتبه له، واحنا بتعرفي يعني مش اول ناس بنشتغل في الموضوع، فاحنا اطلعنا على تجارب الدول اللي سبقتنا واشتغلت على الموضوع هذا، وفي يعني هو بروتوكولات طبيه للتعامل فيه. هلا خلينا نحكي بالنسبه على مستوى المريض، انا بنصح اي مريض بلاحظ انه في نزيف من القناه الشرجيه يستشير الطبيب حتى لو كان مره واحده. مرات كثير يعني الاسباب الخطيره بتكون بصراحه اعراضها بسيطه، يعني المريض اللي عنده ألم شديد وعنده دم شديد غالبا هذا ما بيكونش شيء خطير، في حين اللي ممكن يكون مش حاد دم قليل بتختفي بتروح وبتيجي ممكن تكون مرتبطة بورم أكثر. فإحنا نصحتنا ببساطة، أنت إذا لاحظت خروج دم سواء مع البراز أو حتى بدون براز راجع طبيبك، مش لازم تروح لطبيب مختص تعمل منظار قولون مباشرة، راجع طبيب الأسرة، راجع طبيب العام، راجع طبيب الرعاية الصحة الأولية، هو بيقيم وضعك وبيحكي لك شو تعمل الخطوة اللي بعد هيك. والأهم شيء كمان المتابعة. كثير من المرضى وحتى الأطباء بصراحة ممكن يوقع في حاجة صارت معروفة اسمها يعني الفخ البواسير أو يعني التراب تبع البواسير. بمعنى إيش؟ بيجيك مريض عمره 50 سنة بقول لك دكتور أنا عندي بواسير طول عمري وبتروح وبتيجي بنزل مني دم، والمرة هاي نفس الإشي. طبعا هذا الحكي حيعطي يعني شعور بالأمان خاطئ للمريض وممكن حتى للدكتور، انه خلاص يتهم البواسير، طول ما عنده بواسير يتهمها انه هي سبب النزيف ويغفل احتمالية وجود مشكلة ثانية. طبعا ما في أي شيء بيمنع أن يكون مريض عنده بواسير وعنده مشكلة ثانية في القولون. فبالتالي أنت أترك المهمة هاي لطبيبك، أنت لما إذا لاحظت في نزيف شاور الطبيب. هلا الشق الثاني من السؤال، إحنا كأطباء كيف بنقدر نفرق بين يعني النزيف اللي ناتج عن أسباب بسيطة والنزيف الناتج عن أسباب خطيرة؟ أوكي، في خلينا نحكي في دراسات كثير وأرقام عملت، يعني في واحدة من الدراسات اللي عملت في أوروبا على حوالي 40 مليون شخص في 81 بلد أوروبي، تمام؟ وكانت بعض النتائج بتقول إنه إذا كان النزيف مصاحب بفقر دم، إذا كان مصاحب بنزول الوزن، فهو غالباً ممكن يكون في مؤشر خطير. فإحنا بناخذ تاريخ مرضي للمريض، نسأل أسئلة، طبيعة الدم وكميته، الأعراض المصاحبة له، التاريخ المرضي للمريض، تغير عاداته الإخراجية، نزول بالوزن، تغير في قوام البراز أو شكله، كل واحدة إلها معنى بالنسبة لنا وبتعطي مؤشرات. فممكن بالفحص السريري نكتفي إن نشوف السبب، ممكن إن نعمل فحص للقناة الشرجية، ممكن في بعض الحالات نضطر إن نعمل فحوصات أو صور أو حتى منظار حسب لأي مدى إحنا منقدر خطورة الحالة. والنقطة الثانية إنه حتى لو إحنا حكينا إنه نفرض إنه هذا غالبا بواسير أو شيء بسيط، نعطي سقف زمني، نحكي للمريض خذ هذا الدواء لمدة أسبوعين، استنى أسبوعين بدون دواء، راجعني بعد شهر، إذا ما تحسنت أو إذا ظهرت أعراض معناته بدنا نعمل خطوة على أساس إن ما نفقد المريض أو ما يرجع لنا بوقت متأخر.
0: كل الاحترام.
1: النقطة الثانية النقطة الثانية بس أشير إليها، يعني برضو لاحظناها، اللي هو ازدياد نسبة سرطان القولون على الأعمار الصغيرة.
0: وهذا اللي كنت يعني حابة أستفسر عنه دكتور.
1: نعم، تاريخيا يعني السرطان مرتبط بكبر العمر، قليل يعني بالذات سرطانات القناة الهضمية اللي بتصيب صغار السن، وكانت نسبتها يعني في الدراسات السابقة يمكن يعني 5-6%. إحنا الدراسة يعني آخر 10 سنوات إحصائيات وزارة الصحة كان عندنا 5000 مريض، بمتوسط 500 مريض بالسنة، ففي 10 سنوات كان عندنا 5000 مريض. الخمس آلاف مريض كان في منهم 812 مريض عندهم سرطان قولون تحت عمر 50، وهذول بشكلوا نسبة 14.3% من مجموع مرضى السرطان. فلما يجي لك مريض بالثلاثينات وعنده نزيف، يعني ما تكون متطمن كثير أو تستبعد احتمالية إصابته بسرطان القولون. لا زالت الاحتمالية واردة، أي نعم قليلة، أي نعم أقل من 3%، 97% يطلع لا، بس زي ما حكيت لك لما تيجي تطلعي على عشرات الألوف من المرضى 3% بتطلع رقم كبير.
0: يعني اليوم احنا بنحكي كمان في هون عن عامل خطر، انه الأشخاص المصابين بهذا السرطان هم أشخاص صغار السن، وهذا كمان موضوع مقلق وموضوع بده دراسة أكثر وأكثر. طيب اليوم معناها دكتور من خلال كل هذه النتائج اللي خرجتوا فيها، إيش أبرز النصائح اللي اليوم بنحب نوجهها للمستمعين للجمهور الفلسطيني لحتى يكون على دراية ووعي أكبر بما يتعلق بهذا الأمر من ناحية أهمية الفحص وغيرها، إيش الإجراءات اللي يمشي فيها؟ ومثل ما ذكرت اكتشاف المرض في بدايته بيكون نسبة علاج له أكبر من أنه لا سمح الله نكتشفه المرحلة الثانية أو الثالثة.
1: أوكي، أول شغلة أنا حاب أطمن الجمهور، إحنا ما منحاول ننشر الخوف أو الذعر بين الناس، لكن إحنا نعطي المجموع، نعطي الموضوع حجمه بالضبط. اللي لاحظناه يعني من ممارستنا اليومية وحتى الدراسات أكدته، أنه في سببين أساسيات بتمنع الناس يروح يكشف عند الطبيب. السبب الأول خوفه من مواجهة الحقيقة المحتملة، حتى لو احتماليتها قليلة، إلا أنه بيحكي لك أنا بديش أعرف، أنا خليني هيك. للأسف هاي الثقافة موجودة، وهذا نوع من الإنكار لقبول احتمالية حدوث المرض، وهذا كان يخليه يتردد عبين لوضعه سوء كثير يروح للطبيب. وهذا الشيء لازم يتغلب عليه المريض من خلال معرفته انه الحمد لله في فلسطين، يعني صدقا مش مجاملة، مقارنة في المحيط خلينا نحكي بالدول العربية، احنا عندنا خدمات طبية جيدة، تمام، متناول، بامكانك انك تحصل في عندنا مراكز طبية، عندنا اطباء اكفاء الحمد لله، على الأقل يعني أنت حتلاقي حلول للمشاكل الصحية اللي عندك. فبالتالي لازم تتجاوز هاي الخوف وتواجه الحقيقة، خصوصا لما تعرف زي ما حكينا أنه نسبة الشفاء في المراحل الأولى ممكن توصل ل 95% مقابل 20% في حال الوضع تأخر. النقطة الثانية اللي هي كانت تدفع اللي هو الخجل. تعرف إحنا في النهاية
0: يعني شرقيين، يعني
1: إحنا في النهاية شرقيين محافظين، يعني من هاي الناحية منخجل إن ننكشف على طبيب أو على أي حدا. برضو هاي مش لازم تكون، يعني لازم نتجاوزها. في شغلة يعني لاحظ إنه عندنا اليوم في فلسطين يعني على مستوى محافظة نابلس وطول كرم كمان، يعني بدون ذكر أسماء، عندنا عدد لا بأس به من أطباء طبيبات مختصات في الجراحة أو في المناظير أو في القناة الهضمية، عدد بيقدروا يقدموا خدمة طبية ممتازة. فبيقدروا الست اللي بتخجل مثلا تنكشف على طبيب تقدر تروح لدكتورة. شغلة تانية، الطبيبات أخصائيات النسائية والتوليد برضو هم مؤهلين إنهم يكشفوا ويعالجوا مشاكل القناة الشرجية، أو على الأقل توجيه المريضة وين تتوجه. فبالتالي المفروض ما ضلش عذر، لأنه 50% فقط اللي بروحوا يراجعوا، هاي النسبة قليلة جدا. لاحظي برضو في دور ثاني كبير بيعتمد على وزارة الصحة أو على القائمين على نظام الصحي في فلسطين، اللي هو حملات الكشف المبكر. بجوز إحنا في شهر أكتوبر، صحيح، وين ما تروحي بتلاقي في بلالين لونها زهري والرايبون، فهي شيء ممتاز. لكن يمكن في باقي الأمراض، يعني مثلا سرطان الثدي وضعه أحسن بكثير من سرطان القولون، وهذا ناتج عن حملات التوعية اللي بيعملوا سواء وزارة الصحة أو حتى الجمعيات الأهلية والNGOs. فبنتمنى أنه يكون في يعني شغل على نشر الوعي أكثر، أو برامج للكشف المبكر عن سرطان القولون على أساس تتحسن النسب هاي عندنا.
0: كل الاحترام، احنا نأمل أن يكون دائما هذا الوعي، ولقائنا اليوم أكيد للوعي أكثر حول لكل المستمعين والمستمعات، وخاصة لما نتحدث اليوم عن أسباب وعوامل كثيرة، وبنحكي كمان موضوع الخجل، موضوع اليوم المفروض أنه تجاوزنا، لأنه مثل ما ذكرت عنا ثلة من الأطباء والطبيبات، أيضا موضوع أنه عدم التجاهل لأي شيء غريب ممكن إحنا نلاحظه مباشرة نراجع الطبيب، مش خسرانين، بالعكس الطبيب هو اللي بيطمننا أولا وأخيرا. أنا شاكر لك الدكتور محمد حج حمد على وجودك اليوم وإيانا وانضمامك معنا في برنامج طولة فجر لحتى نتحدث أكثر عن هذا الأمر. فكل التحية والاحترام لك دكتور، ويسعد صباحك.
1: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
0: صباحك بكل الخير، ومشكور على كل النصائح، مشكور على كل المعلومات اللي ذكرتها للسادة المشاهدين والمتابعين. مثل ما في عنا توعية بشهر أكتوبر الوردي، لازم كمان يكون في عنا توعية بكثير من أمراض السرطان اللي اليوم ناس بسبب الخجل، عدم الفهم والوعي. ممكن الفكر السائد عنا أنه شيء عرضي وخلص راح يروح، لكن أهمية الفحص المبكر هي هاي المهمة، وخاصة لما من خلال نتائج اللي ذكرها الدكتور إنه بالثلاثة بالمية عندنا نسبة أعمار صغيرة، يعني دون السن 50، في عندنا يعني حالات بسن 30، فهذا شيء، هذا مؤشر خطير للأسف. فكل التحية والاحترام للدكتور محمد ولكل الفريق والأطباء المشاركين في هذه الدراسات، فبنوجه لهم كل التحيات على متابعتهم بكل الجوانب الطبية والصحية اللي من شأنها إنها تحسن من حالة المرضى. فكل المحبة، بنوجه تحياتنا لكل مريض وكل طبيب، كل ممرض وممرضة، طبيب وطبيبة، لكل العاملين في المجال الصحي والطبي. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، بنكون هيك وصلنا وإياكم بهذا الموضوع إلى ختام محطتنا الصباحية. قبل ما ننهي، خلونا نحكي هاي الرسالة الصباحية اللي وصلتنا. ما أجمل صباحات الهدوء، وما أروع الصباحات التي تبدأ بكم أحبتي. اللهم اجعل أيامنا وأيامكم من خير إلى خير. صباحكم راقي كرقي أرواحكم المعطاءة. صباح التوكل على الله. صباح الخير لأحلى من تخرج علينا لأحلى من تخرج علينا بطلة فجر، ونحن نكون منتظرين خروجها. أحلى ريهام، شكرا كثير لك، وطاقم الفجر اللي هو وراء كل نجاح، والإدارة الأخ أحمد السرغلي وعائلته، والأخ يسري، ولا أنسى والدتي التي أول ما تصحو من النوم يكون يدها على المذياع ليصدح صوت الفجر، وسرى وزوجها. مني أنا شيرين. يسعد صباحك يا شيرين، صبحك بربحك بكل الخير، وصباح الخير للخالة الوالد الرائعة صديقة صبحها بكل الخير. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، لا تنسوا أكيد دائما هنكون وإياكم بما يتعلق بالاجتماع اللي كان مفروض من النقابة، من مراقب المرور، علشان موضوع تكاسي النازحين. حسب ما توصلنا نهاية الأسبوع الماضي حكونا أنه يوم الاثنين، يوم أمس، مفروض أنه في اجتماع. فاليوم إحنا رح نستفسر عن نتائج هذا الاجتماع، شو المخرجات اللي طلعوا فيها وإيش اتفقوا، وهل كان هذا بالاطلاع والمشاركة مع السائقين أنفسهم ولا هي قرارات أولية. كل هاي التفاصيل إن شاء الله رح نرجع ونستفسر عنها. تحياتي لرعاة برنامج طلت فجر، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية الشداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، مركز ألفينا للتجميل والطب الأسنان. يسعد صباحهم يا رب كل الطاقم في مركز ألفينا. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني لكم ريهام أبو حبلة كل التحيات. إن شاء الله دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر FM، أحلى صباح من فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بتاعتنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200.
6: فجر FM

0: 11 علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
2: فجر أف أم.

خلي الموجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. بن غفير عن صور أدمار في القدس، هذه أكثر صور أحبها، وهو يقود جرافة الهدم. حيث آليات الاحتلال تواصل هدم بناية سكنية مكونة من 5 طوابق وتضم 10 شقق سكنية وتشرد 70 مواطنا في بلدة الطور بالقدس المحتلة. مستوطنون برفقة جيش الاحتلال عادوا مجددا إلى أحد المنازل التي كانوا يتخذونها ثكنة عسكرية في المنطقة الجنوبية في قرية تل بنابلس، وأجبروا عائلة خالد عصيدة على مغادرته بعد أن كان قد عاد إليه لساعات. ومستوطنون يحرقون مستودعا للسيارات وعددا من أشجار الزيتون في قرية عين يبرود شرق رام الله. أوعز وزير جيش الاحتلال كاتس إلى الجيش برفع مستوى التأهب والاستعداد لكل سيناريو محتمل في قطاع غزة قبيل حلول ذكرى 7 أكتوبر غدا، وذلك في ضوء معلومات عن نية حماس محاولة تنفيذ هجمات وعمليات ضد قوات الاحتلال في هذا اليوم بحسب تعبيره. أما في حالة الطقس، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي، وفي ساعات الصباح الباكر حتى ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 2 مئويتين. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك جامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق 7، للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
3: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
0: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن، باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، للطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام

0: تينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: لقيك ميت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسكنا.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
0: فجر أف أم.
2: وعدوا ينطرون

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two,

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لاند هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الكبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال دوت بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
2: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كل برغيف بلو برغيف دوب.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: كله عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكلي وقعتي فيكي اوبس اوعى.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: بأيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
0: فجر اف ام

0: مش انا قلت لك تضلك عند الغنمات؟ قلت لك تضلك عند الغنمات.
1: طيب ماشي
2: كش ملك.
3: يا لالا ويا لولا وشالفي والمضلة، يا لالا ويا
2: لولا
3: وشالفي
2: والمضلة، يا هلا
3: مسعول يا شباب.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدلع.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو، احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب، عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لباب وبحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm the power I created دندرة انا طائر الفنيق

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: البريك فجر اف ام في ناس تشرب القهوة للصحصح وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأنه القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كرم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كرم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
4: لوجي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، طول كرم، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر FM

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017.
2: فجر FM.

0: صدر الدجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
1: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
0: سنيورة عشرة عمر.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، للطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

سنة. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموازعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
0: فجر اف ام

خلي الموج على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة. تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923. 1, 2, 3.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: فجر أف أم

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بالذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

خلال العشرة بتكون، لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم ومين جدنا؟

جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كل برغيف بلو برغيف دوق

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: كله عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكلي وقعتي فيكي اوبس اوعى.

0: مش انا قلت لك تظلك عند الغنمات؟ قلت لك تظلك عند الغنمات.
1: طيب ماشي
2: كش ملك.
3: يا لا لا ويا لولا وشارك المطل. يا لا لا ويا لولا.
2: يلا عاد جمعة يا هلا.
4: مسعول يا شباب.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.